مدني سدني مدني سام وعجب الرقب. Sanisansa, ni da ni ni, da ma da da, ma ga mama, ma ga sasa, ga ma da ni